0: أهلا وسهلا بكم إلى برنامج نور على نور.
1: وحيث أننا نسير في طريق الله فعندها نكون معه ونعمل بهديه وإرشاده، ومتى كنا معه فإننا لا نبالي بالصعاب. وما أجمل هنا أن نرنم قائلين: مع ربنا الفادي نكون كل حين، وعد به يحيى هنا رجاؤنا الثمين.

ونختتم حلقة اليوم من برنامج تسبيح وترنيم بالاستماع إلى ترنيمة تحث على المحبة الأخوية، ويسرنا أن نقرأ لكم كلمات الترنيمة قبل الاستماع إليها. نحن بنو الآب الرحيم وكلنا إخوان، تجمعنا دار النعيم يا حبذا المكان. إن تختلف أعدادنا في الجنس واللسان، ارتبطت أفرادنا بوحدة الإيمان. نبكي مع الباكي كما نسر للفرحان، مشتركين في العطاء لخدمة الرحمن. نثبت في الفاد المسيح كالغصن في الكرمة، هذا هو الحب الصحيح ومصدر النعمة.

نرجو أنكم قد سررتم بهذا الركن، ركن قد أذاعه سابقا أصدقاؤنا في المركز اللوثري، ونستمع إليه الآن في برنامج نور على نور.

0: والآن ننتقل إلى حديث قصير في سلسلة مشاكل جارية ومبادئ باقية.
1: كتب أحدهم تعليقا على بيان أصدرته الأمم المتحدة حديثا يحفظ للحيوان حريته من البقاء ويضمن له الحماية من عدوان الإنسان عليه، وذلك بسبب انتشار القطط شبه المتوحشة داخل مبنى الأمم المتحدة في نيويورك. كتب: فلا اعتراض على أن يتحمس الناس للدفاع عن الحيوان، ولكن الأمر المضحك المبكي هو أن نجد من تبلغ به الحماسة إلى هذا الحد، ولا نجد على الطرف الآخر من يتحرك بنفس الدرجة للدفاع عن الآلاف من البشر الآدميين الذين تزهق أرواحهم بغيا وعدوانا، أحيانا بسبب اختلاف في الدين أو في الرأي والمذهب السياسي. ويشير الكاتب هنا إلى مشكلة كامنة دائما في الحماسة، بل في الشخص المتحمس ذاته، فهو في الغالب متطرف في تمسكه بقضية ما، والدفاع عنها غير مبالي بقضية مماثلة، أو بعبارة أخرى هو قابل لعدم التوازن. قد يكون المتحمس صائبا في دفاعه عن حقوق فئة من فئات الناس، بينما يدوس في ذات الوقت حقوق من لا يوافقه وهو لا يدري أو يكاد لا يدري بذلك. مثال ذلك قادة الدين اليهود في أيام السيد المسيح. كان الله سبحانه وتعالى قد أوصى اليهود في التوراة بتعشير أموالهم وأن يقدم العشر للرب، أما هؤلاء القادة الذين يدعون الفريسيين فبلغوا في حماستهم في حفظ وصايا الرب للدرجة أنهم عشروا حتى مقومات الطبيخ كالشبت والنعنع، لكنهم أهملوا الأهم. فقال لهم السيد المسيح: ويل لكم أيها الفريسيون، لأنكم تعشرون النعنع والسزاب وكل بقل، وتتجاوزون عن الحق ومحبة الله. كان ينبغي أن تعملوا هذا ولا تتركوا تلك. المسألة إذن مسألة التوازن والأوليات. قد يكون إنسان مدققا في تأدية واجبات الدين وغير مبالي بحاجة أخيه المسكين، بل قد لا يدري أن الحماسة في تأدية واجبات الدين ليست بديلا عن التواضع والمحبة لله وللناس.
0: مستمعي العزيز، صورة من الحياة للأستاذ يوسف عبد الفادي.
2: قال لي صديقي مرة: إن الله رحمن رحيم، وهناك ملايين من الناس لا يؤمنون بيسوع المسيح كمخلص، فهل من المعقول أن الرحمن الرحيم يرسل إلى جهنم جميع هؤلاء؟ وراء هذه العبارة حاول أن يختبئ صديقي ويبرر رفضه لكلمة الحق والحياة. وعندما سألته إن كان متأكدا مما يقول أجاب: المنطق والمعقول أهم برهان. خسرت المعركة يا صديق، فمنطقك ومعقولك نسبيان، ما تقوله معقول ومقبول من قبلك ومن قبل فئة من الناس معك، وهو مرفوض قطعا من قبل فئات كثيرة. بعض الناس يعطي السرقة صفة الشرعية حين تمارسوا بسبب الحاجة، قائلين: إن الله لا يعاقب صاحب حاجة سرق، كالجائع مثلا. ولكنهم حين يفلسفون الدوافع ويغيرون الأسماء لا يمسون جوهر الأمور بشيء، لأن تغيير الاسم لا يغير المسمى. فالسرقة تظل سرقة يعاقب عليها القانون ويعاقب عليها الرب. وحتى لو لم تقترف فعلا، فإن الله يعاقب من فكر بالسرقة أو بالزنا فكرا فقط، إذ كما أن الفعل خطية كذلك الفكر خطية. وهكذا مسألة المنطق والمعقول التي تطرحها في هذه القضية يا صديق. صحيح إن الله رحمن رحيم، ولكنه في الوقت نفسه عادل. هل نسيت ذلك؟ فإن كانت رحمته ورقة قلبه تمنعان عدالته أي تعطلانها، فهو إله متحيز وليس بعادل. أو قل بأن عدالته ناقصة أو فيها شبهة، وهذا مستحيل، لأنه في عدالته ورحمته ومحبته وكل صفاته كامل كمالا مطلقا. والواقع أن الله لا يرسل الناس إلى جهنم ولا يهلك أحدا. هؤلاء أنفسهم هم الذين يذهبون إلى جهنم ويطرحون فيها أنفسهم ويهلكون. يقول الوحي في سفر الأمثال: من يخطئ عني يضر نفسه. لقد رفضت العرض الذي يقدمه الله لك يا عزيزي، فكيف تأتي بعد ذلك لتقول إن الله رحيم ولن يهلكني رغم عنادي وإنكاري إياه؟ لقد رفضت يسوع المسيح الذي جاء ليفديك من لعنة الخطية، فهل يحق لك أن تطالب الله بإقامة العدالة؟ إن كانت العدالة تمنح الحياة لمن قبل المسيح مخلصا، فالعدالة نفسها ترفض أن تمنح الحياة لمن يرفض المسيح. لا شك أن الله يقبلك رغم خطاياك ورغم عنادك وإنكارك إياه، إن جئت إليه الآن متواضعا تائبا مؤمنا به الإيمان كله. ولكن إذا فاتتك الفرصة خسرت كل شيء، فهل تدري إلى متى يمهلك القدير؟ صديقي العزيز، أليست هذه صورة من صور الحياة أيضاً؟